عمر اللي يسمعوا له سيف سود الورشه اي عاودوا كاع اللي بيرو كاع عند الناس او صافي فريزير